البلية ده ما مفريش عنت إذا أنا إكتوش أنا ما فتقيش أنا ما بديلر علي ما فاكرة بديلر أتقيش أنا ما بقوش دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني دوني